السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

0: دينا باغچايا اهب باش ترين موبيليات باغچايت هين دهر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات النافمالي و دريسنگ روم و هميجي دبحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيات هيبتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دفجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افري صدا
1: بو ريكلام كرنين راديو دهوك تايوانديه بيجماري بكن 0705-225-47-74
2: اخيناته نالينا من اردو عسلمان كرشيني گلی و جانی تکاروان مام و کالت هلهلی و از دیگرم لبیدنی سبر دلی خونا بینم که دلالا من بدن من من بتشتا نخاپینن گدی کبم گراد بم و از پشیا خونا بینم دل برینه دل آخینه بدن رونیا چاوه من بدن رونیا چاوه من بدن رونیا چاوه من بدن رونیا چاوه من

شبلك ندود الإبراهيم أمراد لي من ذخوة زهد في من ذخوة زهد عودتي إذا هايدي

0: تسكري خش براتي جي اسكندر ونعنطقي سياحة بحري جبناني هبرتي إذا هايدي إذا هايدي إذا هايدي حسرتو كدر هادلي
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک کن

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماريه بكان 0 حفصادو بينجي بصادو بيستو بينت 47 حفتي وشار

0: فيستينا بوغچايا اوب باش ترين موبيليات بوغچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي با فيجو اكسسوارات النافمالي بابادن رازاندني و افانتشتا هما ديكورات چنة ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميجي ديبحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبراند النايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني وبهوكي والله أفرين صدا
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

0: اوديتن و قهداريا برنامه و نترين و چهان مال تيك توك و فيسبوك راديو دهوك ببينه
1: دمه بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كات آفرين صدر تنه بو صدف